تقدير أخير السيت تقداني شو غادي لصنقك كما فكرو تقدم بارشون كم كم يزمك أشم رستي تابورات خنم قدمتو دي قسام خورتي كفتي قاتد